هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.

0: سيدي وسادتي، نحييكم من دلهي ونقدم لكم البرامج الصباحية، ونستهل هذه البرامج بتلاوة عطرة من ذكر الحكيم يتلو علينا الشيخ سالم الرسيبي من عمان ما تيسر له من سورة البقرة. فإليكم القرآن الكريم بصوت جميل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

سيدي وسادتي، استمعنا القرآن الكريم بالصوت الشيخ سالم الرسيبي من عمان. الآن يقدم إلى حضرتكم التعليق اليومي، فنستمع التعليق اليومي. التعليق موضوعه: الهند تطلق لأول مرة دليلا حول المراعي وغيرها من النظم البيئية الطبيعية المفتوحة في مؤتمر الأطراف 17 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في أولان باتور منغوليا. أطلقت الهند لأول مرة دليل المراعي وغيرها من النظم البيئية الطبيعية المفتوحة في الهند، وذلك خلال الدورة 17 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر المنعقدة في أولان باتور منغوليا في اليوم السابع من أغسطس عام 2026. ويسلط الدليل الضوء على التنوع الغني والأهمية البيئية والأهمية الاجتماعية والاقتصادية للمراعي والسافانا والصحاري وغيرها من النظم البيئية الطبيعية المفتوحة في الهند. ويمثل هذا الدليل خطوة مهمة نحو تعزيز جهود حفظ هذه النظم واستعادتها وإدارتها على نحو مستدام. وسبق إطلاق الدليل عرض رسالة بالفيديو من وزير البيئة والغابات وتغير المناخ الهندي السيد بوبيندر يادف، وأوضح الوزير أن المراعي والأراضي الشجرية المنخفضة والأخاديد ظلت لفترة طويلة تقيم على أساس غياب الأشجار فيها، رغم أن هذه النظم البيئية تؤوي أنواعا من الكائنات الحية لا توجد في أي مكان آخر على وجه الأرض، كما توفر سبل العيش للمجتمعات الرعوية. وقال إن العلم الحديث يعزز ما أدركته المجتمعات المحلية منذ زمن طويل، وهو أن المراعي السليمة لا غنى عنها للتنوع البيولوجي وسبل العيش والقدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ. وقال الوزير إن هذا الدليل يحظى بمكانة خاصة لديه لأنه نشأ في مدينة أجمر بولاية راجستان، محاطا بأراض للرعي وشجيرات صحراوية كانت توصف في كثير من الأحيان بأنها أراض قاحلة. واستذكر الوزير المناظر الطبيعية التقليدية المعروفة باسم أوران أو غاوتشار التي كانت القرى تحميها، وقال إن المجتمعات المحلية كانت تدرك أن الأرض والقطعان وحياتها نفسها ترتبط ارتباطا وثيقا ببعضها بعضا. ووصف الوزير الدليل بأنه خطوة مهمة نحو الاعتراف بالنظم البيئية الطبيعية المفتوحة في الهند، وشدد على ضرورة حفظها على أساس علمي إلى جانب الغابات، وأعرب عن أمله في أن يسهم الدليل في تعزيز فهم هذه النظم البيئية والحفاظ عليها.

0: وأطلق الدليل خلال فعالية جانبية رسمية لمؤتمر الأطراف 17 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر برعاية وتوجيه وزارة البيئة والغابات وتغير المناخ في حكومة الهند. وقد تولى تنظيم نشر الدليل والفعالية صندوق أشوكا للبحوث في علم البيئة بالتعاون مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ومركز التميز للإدارة المستدامة للأراضي ومجلس الهندي للبحوث والتعليم في مجال الغابات ومركز تطبيقات الفضاء التابع لمنظمة بحاث الفضاء الهندية. وجمعت الفعالية ممثلين عن الحكومة والمؤسسات العلمية والبحثية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني. وسلطت العروض والمناقشات الضوء على تنوع المراعي والندم البيئية الطبيعية المفتوحة في الهند وتوزيعها الجغرافي وأهميتها البيئية ودور استعادتها في تحقيق أهداف الهند المتعلقة بالحيادة تجاه تدهور الأرض. كما جرى التأكيد على الحاجة إلى تعزيز المعرفة العلمية وتحسين تقييم تدهور الأرض واعتماد التخطيط على مستوى المناظر الطبيعية. ويجمع الدليل معلومات حول أهم النظم البيئية الطبيعية المفتوحة في مختلف أنحاء الهند بما أشمل مواقعها الجغرافية وخصائصها البيئية وتنوع البيولوجي إضافة إلى المجتمعات والقبائل المرتبطة بها. كما يتضمن أقساما موضوعية حول الرعية وبيئة الحرائق واحتجاز الكربون. وتمتد النظم البيئية الطبيعية المفتوحة في الهند من المراعي في مناطق الهيمالية وتيراي إلى منطقتي هاروباني وسافانا هضبة الدكن والهضبات الصخرية والخديد والأراضي الشجرية المنخفضة والنظم البيئية الساحلية والمناظر الطبيعية الصحراوية. وتدعم هذه النظم تنوعا بيولوجيا غنيا وتسهم في عملية التربة والمياه وتخزن كميات كبيرة من الكربون في تربتها كما توفر سبل العيش الرعوية والقائمة على تربية الماشية والزراعة. وشهدت الفعالية أيضا جلستين حواريتين بمشاركة خبراء وطنيين ودوليين ومؤسسات علمية ومنظمات من المجتمع المدني ومنظمات تركز على المجتمعات المحلية. وتركزت المناقشات على حفظ المراعي والأراضي الجافة واستعادتها وإدارة المراعي التي تضع الإنسان والمجتمعات في صميمها والقدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ فضلا عن التدابير المؤسسية والعلمية والسياسيات اللازمة لحفظ النظم البيئية الطبيعية المفتوحة وإدارتها بصورة مستدامة على نطاق المناظر الطبيعية. وأكد إطلاق الدليل مجددا التزام الهند باتباع نهج قائم على العلم وعلى مستوى المناظر الطبيعية في استعادة الأراضي وإدارتها على نحو مستدام. وشدد على ضرورة إدماج المراعي والأراضي الرعوية وغيرها من النظم البيئية الطبيعية المفتوحة في النقاشات الرئيسية المتعلقة بتدهور الأرض وحفظ التنوع البيولوجي والقدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ وسبل العيش المستدامة. ومن المتوقع أن يشكل الدليل موردا مهما لصانعي السياسات والباحثين والممارسين في مجال حفظ الطبيعية والوكالات التنمية والمجتمعات المحلية العاملة في مجال حفظ المراعي وغيرها من النظم البيئية الطبيعية المفتوحة في الهند واستعادتها وإدارتها بصورة مستدامة.
1: سيدي وسادتي، استمعنا التعليق اليومي. الآن يقدم إلى حضرتكم الأخبار الصباحية بعد قليل جدا بعد هذه الموسيقى.

المستمعين والمستمعات، حان إليكم موعد نشرة الأخبار الصباحية. أولا نستمع العناوين البارزة من الأخبار.

الإمارات العربية المتحدة تعلق جميع التعاملات التجارية والمالية مع إيران بعد اتهامها إياها بتوجيه تهديد صاروخي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلق المحادثات مع إيران إلى أن تصبح طهران مستعدة للتوصل إلى اتفاق. إسرائيل تنفذ غارات جوية على قاعدة أبي الظهور الجوية في سوريا على خلفية الانتشار التركي المزمع. انهيار منجم للذهب في جمهورية أفريقيا الوسطى يؤدي بحياة 30 من عمال المناجم وعملية الإنقاذ دارية. الهند تواجه غريمتها التقليدية باكستان في مباراة ضمن المجموعة الرابعة في كأس العالم لهوكي الرجال. الآن نستمع الأخبار بالتفصيل. الإمارات إيران. علقت دولة الإمارات العربية المتحدة جميع التعاملات التجارية والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران حتى إشهار آخر، مشيرة إلى تصاعد التوترات الإقليمية والمخاوف بشأن التهديدات التي تواجه الأمن الإقليمي والدولي. وقالت مديرة الاتصالات في وزارة الخارجية الإماراتية عفرة الحميلي إن القرار يهدف إلى حماية الاستقرار الإقليمي والحفاظ على سلامة النظام المالي الدولي وفقا للقانون الدولي والمعايير العالمية. وجاء هذا الإعلان بعد أن قالت الإمارات إن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها رصدت صاروخين باليستيين أطلقا من إيران باتجاه منطقة الخليج. وقالت وزارة الدفاع الإماراتية في وقت لاحق إن التقديرات تشير إلى أن الصاروخين كان استهدفان الملاحة البحرية وسقط في البحر. إسرائيل سوريا. شنت إسرائيل غارات جوية على قاعدة أبي الظهور الجوية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، قائلة إن العملية استهدفت مع منع انتشار القوات التركية في القاعدة. وأفادت التقارير بأن 8 غارات أصابت مدرج القاعدة الجوية، ما تسبب في أضرار مادية دون وقوع إصابات. وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن سوريا كانت على وشك انتهاك الوضع القائم المتفق عليه بشأن المسائل الأمنية من خلال الاصطماع للقوات التركية بالانتشار في القاعدة. وأضاف أن إسرائيل حذر سوريا مرارا من أن مثل هذا الانتشار سيشكل تهديدا لأمنها، وأدانت سوريا الإجراء الإسرائيلي. ووصف وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الغارات بأنها استفزاز غير مبرر وانتهاك لسيادة سوريا، محذرا من أنها قد تهدد الاستقرار الإقليمي والعالمي. المحادثات الأمريكية الإيرانية. طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من فريقه المفاوض لتعجيل المحادثات مع إيران إلى أن تصبح طهران مستعدة للتوصل إلى اتفاق، مؤكدا أنه لا يوجد أي خلاف داخل الإدارة الأمريكية بشأن الانخراط الدبلوماسي مع طهران. ويأتي هذا التطور وسط تصريحات متضاربة من واشنطن وطهران بشأن وضع مضيق هرمز واستمرار التوترات بين البلدين. وكان ترامب قد ناقض أمس موقف إيران بشأن الممر المائي الاستراتيجي، قائلا إن الحصار البحري لا يزال ساريا وفعالا، في حين أن مضيق هرمز مفتوح ويعمل بشكل طبيعي. وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال إنه لا توجد حاليا أي محادثات أو مناقشات جارية مع طهران، مضيفا أن مضيق هرمز يعمل وأن الألغام البحرية قد أزيلت أو تم تفجيرها. وفي غضون ذلك قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قالباف إن طهران لن تعيد فتح مضيق هرمز حتى تفيء الولايات المتحدة بالتزاماتها بموجب مذكرة تفاهم مؤلفة من 14 نقطة، بما في ذلك رفع الحصار والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة وتخفيف العقوبات النفطية.

0: جمهورية أفريقية الوسطى انهيار منجم. انهيار موقع لتعدين الذهب الحرفي في الجزء الغربي من جمهورية أفريقية الوسطى، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 30 من عمال المناجم، بينما لا يزال آخرون عالقين تحت الأنقاض. ووقع انهيار المنجم صباح اليوم في منطقة أبا التابية لمحافظة النانا مامبيريا، وفقا لفلوريان غاغويندي أحد عمال المناجم الناجين. وقال إن فرق الإنقاذ كانت تبحث عن عمال آخرين يعتقد أنهم عالقون تحت الأنقاض، لكن فرص العثور عليهم أحياء تتضاءل. وقال نائب عمدة المنطقة الفرعية سليمان بي إن رجال الإنقاذ والسكان تمكنوا على مدى عدة ساعات من انتشال 30 جثة من المنجم المنهار، وإن عمال المناجم المصابين كانوا يتلقون العلاج. الإمارات صاروا صواريخ إيرانية. قالت وزارة الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة إن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها رصدت صاروخين باليستيين أطلقا من إيران باتجاه البلاد، مضيفة أن الصاروخين سقطا في البحر. ووضحت الوزارة أن الصاروخ الأول سقط خارج المياه الإقليمية لدولة الإمارات، بينما سقط الثاني داخل مياه الإقليمية. وأكدت الوزارة أن الإمارات لا تزال في حالة تأهب قصوى ومستعدة تماما للتعامل مع أي تهديدات محتملة، وأتي ذلك وسط تجدد التوترات في منطقة الخليج مع توسيع إيران عملياتها العسكرية باتجاه حلفاء الولايات المتحدة، في وقت انتهت فيه أمس مدة مذكرة التفاهم المؤلفة من 14 نقطة والتي أوقعت في يونيو لفتح قنوات لإجراء محادثات فنية تهدف إلى إنهاء النزاع في غرب آسيا. كأس العالم للهوكي. يواجه المنتخب الهندي للرجال غريمه التقليدي باكستان في مباراة حاسمة ضمن المجموعة الرابعة من كأس العالم للهوكي الرجال التابعة للاتحاد الدولي للهوكي، وذلك في أمس تلفين بهولندا اليوم، حيث يتنافس الفريقان على حجز مكان في الدور التالي. وتملك الهند حاليا 3 نقاط من مباراتين، وتحتاج إلى التعادل على الأقل لضمان التأهل. وبدأ المنتخب الهندي مشواره بالفوز على بيلز بنتيجة 1-3 قبل أن يخسر أمام إنجلترا المصنفة 3 عالميا بنتيجة 4-2. أما باكستان فلديه 1 نقطة فقط بعد مباراتين، وقد ضمنت إنجلترا بالفعل مكانها في الدور التالي بعد فوزها في مباراتها ضمن المجموعة الرابعة. وحقق منتخب الهندي للسجدات فوزا كبيرا بنتيجة 1-6 على جنوب أفريقيا في مباراتها الثانية من دور المجموعات التي أقيمت على ملعب فاغنر للهوكي في أمس تلفي. حقق المنتخب الهندي للسيدات مساء أمس فوزا كبيرا على جنوب أفريقيا بنتيجة 1-6 في مباراتها الثانية من دور المجموعات، وتتجاوز هذا الفوز أكبر انتصار سابق للهند في كأس العالم، والذي كان بنتيجة 1-4 على إسبانيا في النسخة الافتتاحية عام 1974. وبهذا الفوز تصدرت الهند المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، ويعني فوز الصين على إنجلترا بنتيجة 2-4 أن الهند تحتاج إلى التعادل فقط أمام إنجلترا في مباراته الأخيرة ضمن المجموعة لضمان التأهل. وستواجه الهند إنجلترا غدا في مباراته الختامية بالمجموعة الرابعة. كرة القدم كأس دوراند. يواجه نادي إيست بنغال لكرة القدم نادي سبورتينغ كلوب دلهي في الدور نصف النهائي الأول من نسخة 135 لكأس دوراند، وذلك على ملعب سالت ليك في كولكاتا اليوم. وستنطلق المباراة في الساعة 7 مساء بالتوقيت الهندي، حيث يسعى الفريقان إلى حجز مكان في المباراة النهائية. ويقدم إيست بنغال أداء مميزا، إذ سجل 14 هدفا في البطولة ولم تستقبل شباكه صوف هدف واحد. وبهذا القدر نكتفي من الأخبار الصباحية. الآن نتقدم إلى برنامج الأغنية الهندية، ولكن بعد هذا الإعلان.
1: هنا دلهي، القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم القدمة الإعلامية رقم 1 على ذبذبة قدرها 15,030 كيلو هرتز، وتطبيق نيوز أون AIR وقناة DD المجانية.

وزير البنية التحتية الأيسلندي إيغولفور أرمانسون، واطلعه على الحوار المرتقب بعنوان ساغار مانثان هو حوار المحيطات الكبرى. وفي مايو عقد رئيس الوزراء نريندرا مودي ونظيرته الأيسلندية كريستورون فروستا دوتير اجتماعا على هامش القمة الثالثة بين الهند ودول الشمال الأوروبي في أوسلو. جمهورية أفريقيا الوسطى انهيار منجم. انهيار متوقع لتعدين الذهب الحرفي في الجزء الغربي من جمهورية أفريقيا الوسطى، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 30 من عمال المنجم، بينما لا يزال آخرون عالقين تحت الأنقاض. كأس العالم للهوكي. يواجه المنتخب الهندي للرجال غريمه التقليدي باكستان في مباراة حاسمة ضمن المجموعة الرابعة من كأس العالم لهوكي الرجال التابع للاتحاد الدولي للهوكي، وذلك في أمستلفين بهولندا اليوم. كرة القدم كأس دوراند. يواجه نادي إيست بنغال لكرة القدم نادي سبورتينج كلوب دلهي في الدور النصف النهائي الأول من نسخة 135 لكأس دوراند، وذلك على ملعب سالت ليك في كولكاتا اليوم. الكريكت الاختباري. الهند ضد سريلانكا. تسعى الهند في لعبة الكريكت إلى تحقيق فوز يحسم سلسلة المباريات أمام سريلانكا في اليوم الخامس والأخير من المباراة الاختبارية التي تقام في ملعب غالي الدولي، وتحتاج الهند إلى أخذ 6 فيكتات فقط للفوز بالمباراة بعدما حددت لسريلانكا هدفا صعبا يبلغ 372 ركضة. وسيستأنف أصحاب الأرض أدوارهم الثانية بنتيجة 84 ركضة مقابل 4 فيكيت، ولا تزال سريلانكا بحاجة إلى 288 ركضة لتحقيق الفوز. وسيسعى رماة الهند إلى أخذ الفيكيتات مبكرا وإنهاء أدوار سريلانكا، وقد نجح منافس ثورال بالفعل في أخذ فيكتين، بينما أخذ محمد سراج وبراسيد كريشنا فيكتيا واحدا لكل منهما. وكانت الهند قد خرجت من أدوارها الثانية مسجلة 193 ركضة، وقاد ريشاب بانت التسجيل بإحرازه 66 ركضة من 69 كرة، بينها 8 حظوظ وضربتان سداسيان. كما أصبح بانت خلال هذه الأدوار أول ضارب هندي يصل إلى 100 ضربة سداسية في مباريات الكريكت الاختبارية، وسجل ديفود باديكال 44 ركضة، بينما ساهم كيه إل راهول ب35 ركضة، ومنحت حصيلة الهند في أدوارها الثانية سريلانكا هدفا صعبا يبلغ 273 ركضة. وبهذا القدر نكتفي من الأخبار الصباحية، ونلتقي بكم في البرنامج المسائي حسب التوقيت الهندي 11 ليلا. وفي هذا الحين نستودعكم في حفظ الله وأمانه.

دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 9620 كيلو هرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

أهلا بكم مستمعي الكرام في النشرة المسائية من برنامج القسم العربي في إذاعة مهلنا الخارجية بليدن. مساء على هنا 11 مساء حسب توقيت الهند المحلي. فنستهل البرنامج بتلاوة عطر من آيات الذكر الحكيم. يطول علينا الشيخ محمود خليل الحصري ما يتيسر له من سورة مريم.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا.

0: الحق الذي فيه يمترون صدق الله العظيم.
1: سيدتي وسادتي، استمعتم إلى تلاوة بعض الآيات من القرآن الكريم، ولأن نشارككم تفاصيل البرنامج في هذه الحلقة فبعد قليل ستستمعون الآخر إلى ما بعض التفاصيل، وذلك في تمام الساعة 11:20 مساء حسب توقيت الهند المحلي. وبعد ذلك سنقدم لكم برنامج الغزل ثم التعليق وقطعة من مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويليه سبوتلايت، كما سنقدم لحضراتكم الحديث حول موضوع محدد بالغ الأهمية وحلقة غنائية مختلفة لسان الفنانين الهنود القدامى والجدد إلى جانب الموسيقى والأغاني العربية.

سيداتي وسادتي، كنت مع فاصل من الموسيقى الهندية، والآن حان موعدنا لتقديم نشرة الأخبار المسائية. فأفضل نوص أخلام. مجلس الوزراء يوافق على مشاريع بقيمة تبلغ 13,041 كرور روبية، بما فيه 4 مشاريع تتعلق بالسكك الحديدية ومشروع واحد بالطرق السريعة. الوزير الاتحادي عشواني فيشنو يقول إن الحكومة تقوم باستثمار حوالي 130 مليون دولار أمريكي في الاستثمار العام كل عام، مما يؤدي إلى النمو الاقتصادي المستدام. المحكمة العليا تطلب من الحكومة المركزية ردودها حول تنفيذ توصيات لجنة رادا كريشنان بعد تسريب أوراق الأسئلة الطبية أي المتعلقة بنيت ويوجي. في كولومبيا ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال القوي إلى 312 قتيلا. رياضة الكركت للرجال، الهند تفوز على مضيفتها سريلانكا بفارق 165 رنا في الاختبار الأول من سلسلة الاختبارين. والآن الأخبار بالتفصيل. أكدت المحكمة العليا الهندية اليوم مجددا ضرورة إصفاء التابع المؤسسي على الوكالة الوطنية للاختبارات NTA من خلال توفير بنية تحتية آمنة ومراكز اختبار مخصصة وأنظمة للأمن السبراني وخبرات مؤسسية متخصصة وآلية دائمة لإدارة العمليات المتعلقة بالامتحانات، وذلك لمنع تسريب الأوراق.

هناك الأسئلة في المستقبل، وخلال نظرها في الالتماسات المتعلقة بتسريب ورقة امتحان نيد يوجي 2026 من الميلاد، وجهت المحكمة وكيل وزارة التعليم الاتحادية إلى تقديم إفادة خطية تتضمن الإجراءات المتخذة لتنفيذ توصيات اللجنة رادا كريشنان مع مراعاة التعديلات والتوضيحات التي قدمتها لجنة ناندن نيلكاني. التقى وزير الخارجية الهندية الدكتور إس جاي شنكر اليوم نظيره السنغافوري فيفيان بالاكريشنان فور وصوله إلى سنغافورة للمشاركة في الاجتماع الوزاري الرابع للمعاهدة المستديرة بين الهند وسنغافورة المقرر أخذه غدا. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أوضح الدكتور جاي شنكر إنه شارك لاحقا مع السيد بالاكريشنان في وضع حجر الأساس للمجمع الجديد للمستشارية التابعة للمفوضية العليا الهندية في سنغافورة. سيعقد وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ غدا في نيودلهي اجتماعا صناعيا مع وزير الدفاع الياباني سينجيرو كوزومي، ومن المتوقع أن يسهم الاجتماع في تعزيز العلاقات الدفاعية الصناعية وترسيخ الثقة الاستراتيجية والتعاون بين البلدين ودعم الاستقرار والأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادي، وتعزيز التعاون في مجال معدات الدفاع والتكنولوجيا في إطار مبادرة صنع في الهند. في رياضة الكريكت للرجال فازت الهند على مضيفتها سريلانكا بفارق 165 رنا في الاختبار الأول من سلسلة الاختبارين الذي أقيم في مدينة غال اليوم، لتتقدم الهند بنتيجة 1-0 في السلسلة. وأثناء مطاردة سريلانكا لهدف قدره 372 رنا، خرج المنتخب السريلانكي بالكامل مقابل 206 رنات في 77.4 أو فرق خلال جلسة مع بعض الخدع لتفوز الهند بالمباراة بسهولة. حذر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية الدول الواقعة على السواحل الجنوبية للخليج الفارسي من تقديم المساعدة بالتسهيلات للقوات العسكرية الأمريكية. وقال المسؤول الإيراني إن طهران تراقب عن كثب النشاط العسكري في القواعد الموجودة بالمنطقة، كما زعم أن وجود الطائرات العسكرية المتمركزة في القواعد الإقليمية لا يمكن أن يكون من دون علم الدول المضيفة. قال وزير الإعلام والإذاعة الهندي آشواني فيشنم إن النمو الاقتصادي للهند بات يظهر باعتراف عالمي، وأن البلاد تحقق معدل نمو يترابه بين 6 و 8 في المئة، وأوضح أن مسيرة النمو هذه تقوم على 4 محاور رئيسية، هي الاستثمار في البنية التحتية الاجتماعية والرقمية والمادية والنمو الشامل. والتركيز القوي على قطاع التصنيع. وفي كلمة خلال كلمة الاستثمار بين ولاية أترا براديش واليابان 2026 في نيودلهي اليوم، قال السيد فاشنو إن الاستثمار يمثل عنصرا مهما في مسيرة النمو الاقتصادي للبلاد. وأضاف أنه بعد أن كانت الاستثمارات العامة في الهند محدودة للغاية، أصبحت البلاد اليوم تضخ استثمارات عامة مستدامة تبلغ نحو 130 مليار دولار أمريكي سنوياً.

أيها المستمع الكرام، نواصل أن نشر المسائي من القسم العربي بإذاعة أم الهند الخارجية بنيو دلهي. وافقت مجلس الوزراء

الاتحاد الهندي اليوم على 5 مشاريع، من بينها 4 مشاريع للسكك الحديدية من مشروع واحد للطرق الرئيسية. وفي إحاطة إعلامية عقب اجتماع مجلس الوزراء في نيودلهي اليوم، قال وزير الإعلام والإذاعة أشواني فاشلم إن مجلس الوزراء الاتحادي برئاسة رئيس الوزراء السيد نريندرا مودي وافق على هذه المشاريع التي تبلغ قيمتها الإجمالية 13,041 كرور روبية. وأوضح السيد فاشلم إن مشاريع السكك الحديدية الأربعة الخاصة بإضافة مسارات جديدة ستغطي 8 مقاطعات في ولايات غرب البنغال وأوديشا وتاميل نادو وآندرا بلاديش. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 312 قتيلا في كولومبيا. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي بلغت قوته 7.4 درجات إلى 312 قتيلا، فيما أصيب 4611 شخصا، ولا يزال 290 شخصا في عدد المفقودين. وقالت الوحدة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث إن نحو 277 مبنى انهار، بينما تضرر قرابة 30,000 منزل. ولا تزال فرق البحث والإنقاذ الوطنية والدولية تواصل عمليتها للحصول على الأشخاص الذين ما زالوا عالقين أو مفقودين تحت الأنقاض.

قال وزير النخل البري والطرق السريع الهندي نيتن غادكاري اليوم إن الأولوية القصوى للحكومة تتمثل في توفير بنية تحتية عالية الجودة مع الحفاظ على فعالية التكلفة، مؤكدا أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال التنازل عن جودة تصوير البنية التحتية. وفي كلمته خلال النسخة الرابعة من مؤتمر الأنفاق والجسور 2026 في نيودلهي، شدد السيد غادكاري على ضرورة إعداد تقارير مفصلة وقوية للمشاريع لزمان إنشاء بنية تحتية أفضل والالتزام بالمعايير الدولية.

أعلنت حكومة جموں وكشمير رسميا سياسة تجميع الأراضي لعام 2026 التي تزرع إثارا للتنمية الحضرية المخططة من خلال التجميع الطويل للأراضي من جانب ملاك الأراضي والجهات المعنية بالتنمية. ووفقا للسياسة سيطبق نظام تجميع الأراضي في المناطق التي يتم اختيارها بموجب قانون التنمية تجمع وكشمير لعام 1970 من قبل هيئة التنمية أو أي مؤسسة أخرى تخطر بها الحكومة.

قالت رئيسة الهند السيدة دروبادي مورمو اليوم إن عالم التكنولوجيا والإعلام والاقتصاد والسياسات العامة يشهد تغيرات متصارية وجاءت ذلك خلال تفاعلها مع المتدربين من موظف الخدمة الهندية للمعلومات والخدمة الهندية للأسف في قصر راشتراپتي بھون. وفي هذه المناسبة نصحت الرئيسة المسؤولين بأن يكونوا حكيمين في قراراتهم متعاطفين في تعاملاتهم وثابتين في التزامهم بالنزاهة. أيها السادة قدمنا لكم نشط الأخبار المسائية وفي نهاية النشر نقدم لكم رؤوس أقلام مرة أخرى. مجلس الوزراء يوافق على مشاريع بقيمة تبلغ 13,041 كرور روبية بما فيها 4 مشاريع تتعلق بالسكك الحديدية من مشروع واحد يتعلق بالطرق السريعة. الوزير الاتحادي عشواني فاشنم يقول إن الحكومة تقوم باستثمار حوالي 130 بليون دولار أمريكي في الاستثمار العام كل عام مما يؤدي إلى النمو الاقتصادي المستدام. المحكمة العليا تطلب من الحكومة المركزية ردودها حول تنفيذ التوصيات

استرادا كريشنان بعد تصريب أوراق الأسئلة الطبية أي المتعلقة بنيت ويوجي في كولومبيا. ارتفاع حصيلة زهايا الزلزال القوي إلى 312 قتيلا. في رياضة الكركت للرجال الهند تفوز على مضيفتها سريلانكا بفارق 165 رنا في الاختبار الأول من سلسلة الاختبارين. أيها المستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار، ولن نقدم لكم برنامج الغزل.

0: أيها السادة، كنتم تستمعون إلى برنامج الغزل، ولا نقدم لكم التعليق اليومي.
1: التعليق موضوعه: الهند تطلق لأول مرة دليلا حول المراعي وغيرها من النظم البيئية الطبيعية المفتوحة في مؤتمر الأطراف 17 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في أولان باتور منغوليا. أطلقت الهند لأول مرة دليل المراعي وغيرها من النظم البيئية الطبيعية المفتوحة في الهند، وذلك خلال الدورة 17 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر المنعقدة في أولان باتور منغوليا في اليوم 7 من أغسطس عام 2026، ويسلط الدليل الضوء على التنوع

الغني والأهمية البيئية والأهمية الاجتماعية والاقتصادية للمراعي والسافانا والصحاري وغيرها من النظم البيئية الطبيعية المفتوحة في الهند. ويمثل هذا الدليل خطوة مهمة نحو تعزيز جهود حفظ هذه النظم واستعادتها وإدارتها على نحو مستدام. وسبق إطلاق الدليل عرض رسالة بالفيديو من وزير البيئة والغابات وتغير المناخ الهندي السيد موبين رياضاف. وأوضح الوزير أن المراعي والأراضي الشجرية المنخفضة والأخاديد ظلت لفترة طويلة تقيم على أساس غياب الأشجار فيها، رغم أن هذه النظم البيئية تؤوي أنواعا من الكائنات الحية لا توجد في أي مكان آخر على وجه الأرض، كما توفر سبل العيش للمجتمعات الرعوية. وقال إن العلم الحديث يعزز ما أدركته المجتمعات المحلية منذ زمن طويل، وهو أن المراعي السليمة لا غنى عنها للتنوع البيولوجي وسبل العيش والقدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ. وقال الوزير إن هذا الدليل يحظى بمكانة خاصة لديه لأنه نشأ في مدينة أجمر بولاية راجستان، محاطا بأراض للرعي وشجيرات صحراوية كانت توصف في الكثير من الأحيان بأنها أراض قاحلة. واستذكر الوزير المناظر الطبيعية التقليدية المعروفة باسم أوران أو غاو تشار التي كانت القرى تحميها، وقال إن المجتمعات المحلية كانت تدرك أن الأرض والقطعان وحياتها نفسها ترتبط ارتباطا وثيقا ببعضها بعضا. ووصف الوزير الدليل بأنه خطوة مهمة نحو الاعتراف بالنظم البيئية الطبيعية المفتوحة في الهند، وشدد على ضرورة حفظها على أساس علمي إلى جانب الغابات، وأعرب عن عمله في أن يسهم الدليل في تعزيز فهم هذه النظم البيئية والحفاظ عليها. وأطلق الدليل خلال فعالية جانبية رسمية لمؤتمر الأطراف 17 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر برعاية وتوجيه وزارة البيئة والغابات وتغير المناخ في حكومة الهند. وقد تولى تنظيم نشر الدليل والفعالية صندوق أشوكا للبحوث في علم البيئة بالتعاون مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ومركز التميز للإدارة المستدامة للأراضي ومجلس الهندي للبحوث والتعليم في مجال الغابات ومركز تطبيقات الفضاء التابع لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية. وجمعت الفعالية ممثلين عن الحكومة والمؤسسات العلمية والبحثية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني. وسلطت العروض والمناقشات الضوء على تنوع المراعي والنظم البيئية الطبيعية المفتوحة في الهند وتوزيعها الجغرافي وأهميتها البيئية ودور استعادتها في تحقيق أهداف الهند المتعلقة بالحيادة تجاه تدهور الأرض. كما جرى التأكيد على الحاجة إلى تعزيز المعرفة العلمية وتحسين تقييم تدهور الأرض واعتماد التخطيط على مستوى المناظر الطبيعية. ويجمع الدليل معلومات حول أهم النظم البيئية الطبيعية المفتوحة في مختلف أنحاء الهند، بما أشمل مواقعها الجغرافية وخصائصها البيئية وتنوعها البيولوجي، إضافة إلى المجتمعات والقبائل المرتبطة بها، كما يتضمن أقساما موضوعية حول الرعية وبيئة الحرائق واحتجاز الكربون. وتمتد النظم البيئية الطبيعية المفتوحة في الهند من المراعي في مناطق الهيمالية والتيراي إلى منطقتي هار وباني وسافانا هضبة الدكن والهضبات الصخرية والأخاديد والأراضي الشجرية المنخفضة والنظم البيئية الساحلية والمناظر الطبيعية الصحراوية. وتدعم هذه النظم تنوعا بيولوجيا غنيا وتسهم في عملية التربة والمياه وتخزن كميات كبيرة من الكربون في تربتها، كما توفر سبل العيش الرعوية والقائمة على تربية الماشية والزراعة. وشهدت الفعالية أيضا جلستين حواريتين بمشاركة خبراء وطنيين ودوليين ومؤسسات علمية ومنظمات من المجتمع المدني ومنظمات تركز على المجتمعات المحلية. وتركزت المناقشات على حفظ المراعي والأراضي الجافة واستعادتها وإدارة المراعي التي تضع الإنسان والمجتمعات في صميمها والقدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، فضلا عن التدابير المؤسسية والعلمية والسياسيات اللازمة لحفظ النظم البيئية الطبيعية المفتوحة
وإدارتها.

بصورة مستدامة على نطاق المناظر الطبيعية. وأكد إطلاق الدليل مجددا التزام الهند باتباع نهج قائم على العلم وعلى مستوى المناظر الطبيعية في استعادة الأراضي وإدارتها على نحو مستدام، وشدد على ضرورة إدماج المراعي والأراضي الرعوية وغيرها من النظم البيئية الطبيعية المفتوحة في النقاشات الرئيسية المتعلقة بتدهور الأرض وحفظ التنوع البيولوجي والقدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ وسبل العيش المستدامة. ومن المتوقع أن يشكل الدليل موردا مهما لصانعي السياسات والباحثين والممارسين في مجال حفظ الطبيعية والوكالات التنمية والمجتمعات المحلية العاملة في مجال حفظ المراعي وغيرها من النظم البيئية الطبيعية المفتوحة في الهند واستعادتها وإدارتها بصورة مستدامة.

سيداتي وسادتي كنتم تستمعون إلى برنامج سبوتلايت والآن نقدم لكم برنامج حديث الليلة. نبدأ من نزهة الخواطر للعلامة عبد الحي الحسني من حيث تركناه الأسبوع الماضي. سيداتي وسادتي، الشيخ الإمام العالم الكبير العلامة المحدث عبد العزيز بن ولي الله بن عبد الرحيم العمري الدهلوي سيد علمائنا في زمانه وابن سيدهم، لقبهم بعضهم سراج الهند وبعضهم حجة الله. ولد ليلة 50 إلى 5 ليالي بقين من رمضان سنة 59 ومائة وألف، كما يدل عليه لقبه المؤرخ لمولده غلام حليم حفظ القرآن وأخذ العلم عن والده فقرأ عليه بعضا وسمع بعضا آخر بالتحقيق والدراية والفحص والعناية، حيث حصلت له ملكة راسخة في العلوم. ولما توفي أبوه في إلى جبار رحمة الله تعالى ورزوانه وله 16 سنة عند وفاة والده، أخذ عن الشيخ نور الله البرهانوي وشيخ محمد أمين الكشميري وأجازه الشيخ محمد عاشق بن عبد الله البهلتي، كان من أجلة أصحاب والده، فاستفاد منهم ما فاته على أبيه. وله رسالة فصل فيها ما قرأ على والده وعلى غيره من العلماء. إنه أخذ بعض كتب الحديث مثل أحاديث المؤطة في زمن المصفى ومشكاة المصابيح بتمامها قراءة على والده والحسن الحسين وشمائل الترمذي، سماعا عليه بقراءة أخيه الشيخ محمد وصحيح البخاري من أوله إلى كتاب الحج، سماعا عليه بقراءة السيد غلام حسين المكي وجامع الترمذي وسنن أبي داود، سماعا عليه بقراءة مولوي ظهير الله المراد أبادي ومقدمة صحيح مسلم وبعض أحاديثه وبعض سنن ابن ماجه، سماعا عليه بقراءة محمد جباد البهلتي والمسلسلات وشيء من مقاصد جامع الأصول بقراءة مولوي جار الله نزيل مكة وشيء من سنن النسائي سماعا عليه، وبقية هذا الكتاب من الصحاح الستة قرأها سماعا على خلفاء والده كشيخ نور الله وخاجة محمد أمين، وأخذ غير ذلك من الكتب إجازة عامة من فضل خلفائه من أفضل خلفائه وابن خاله الشيخ محمد عاشق البهلتي وخاجة محمد أمين، وإجازة والده لهما مكتوبة في التفهيمات الإلهية والشفاع العليل، وهؤلاء قروا على والدهم، مع أن الشيخ محمد عاشق كان شريكا في السماع والقراءة والإجازة لوالده عن شيخ أبي طاهر المدني وأسانيده مذكورة في كتابه الإرشاد في مهمات الإسناد وفي غير ذلك من الرسائل. وكان طويل القامة نحيف البدن أسمر اللون أنجل العينين قص اللحية، وكان يكتب النسخ بالرفاء بغاية الجودة، وكانت له مهارة في الرمي والفروسية والموسيقى. قد قرأ عليه إخوته عبد القادر ورفيع الدين وعبد الغني وخطنه عبد الحي ابن حبة الله البرهانوي، وقرأ عليه المفتي إلهي بخش الكاندلوي والسيد قمر الدين السوني فتي مشاركا لإخوته في القراءة والسماع، وقرأ عليه الشيخ غلام علي بن عبد اللطيف الدهلوي صحيح البخاري قراءة عليه، وقرأ عليه السيد قطب الهدى بن محمد واضح البريلوي الصحة ستة. وأما غير من أصحابه فإنهم قرأوا على إخوته وأسندوا عنه وحضروا في مجالسه وسمعوا كلامه في دروس القرآن واستفادوا منه إلا ما شاء الله. وأما سبت إسحاق بن أفضل العمري فإنه كان مقرنه يقرأ عليه كل يوم ركوعا من القرآن وهو يفسره، وهذه الطريقة كانت معصولة من أبيه الشيخ ولي الله. وكان آخر دروس الشيخ ولي الله المذكور أعدله هو أقرب للتقوى، ومن هناك الشرع عبد العزيز، وآخر دروسه كان إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ومن هنا شرع صبته إسحاق بن أفضل كما في مقالات الطريقة. وكان رحمهم الله أحد أفراد الدنيا بفضله وآدابه وعلمه وذكائه وفهمه والسرعة وتحفظه، اشتغل بالدروس والإفادة وله 15 سنة فدرس وأفاد حتى صار في الهند العلم المفرد، وتخرج عليه الفضلاء وقصدته الطلبة من أغلب الأرجاء، وتحافظوا عليه تحافة الزمان على الماء هذا، وقد اعترته الأمراض المؤلمة وهو ابن 25، فأدت إلى المراق والجسام والبرص والعمي ونحو ذلك، حتى عد منه 14 مرضا مفجيا، ومن ذلك

فوضت تولية التقديس في مدرسته إلى الصنويهرة في الدين وعبد القادر، ومع ذلك كان يدرس بنفسه النفيس أيضا ويصنف ويفتي ويعيز، ومواعظه كانت مقصورة على حقائق التنزيل كل أسبوع يوم الثلاثاء. وكان في آخر عمره لا يقدر أن يقعد في مجلس في ساعة، فيمشي بين مدرستيه القديمة والجديدة ويشتغل عليه خلق كثير في ذلك الوقت، فيدرس ويفتي ويرشد الناس إلى طريق الحق، وكذلك يمشي بين العصر والمغرب ويذهب إلى الشاعر الذي بين المدرسة وبين الجامع الكبير، فيتحادى بين الرجلين يمينا وشمالا ويترقب الناس قدومه في الطريق ويستفيدون منه في مشكلاتهم. ومن تلك الأمراض المؤلمة فقدان الاشتهاء إلى حد يقضي أياما وليالي لا يذوق طعم الخضاء حتى صار العقل غوءا بطريق النوبة كالحمى صر به في تقريزه على المناقب الحيدرية، قال فيه ويعتذر من التقصير في التقريز بأعذار سابقة وأمراض سابقة ولاحقة حتى عدت إلى فقدان الغذاء بالمرة وصار الأقل غبا بطريق نوبة كالحمى لغلبة المرة وتساقط القوى واختلت الحواس وتحاطرت الأعضاء والعظام والأذراس لغير ذلك. وقال في كتابه إلى أمير حيدر بن نور الحسنين البلغرامي: وإن سألتم عن حال هذا المحب فهو في سقم واسم وليلا ونهارا وكرب يزعجه سرا وجهارا وقرار زائل وقلق حاصل، وذلك لاجتماع أمراض كل منها بإنفراده يكفي لإزعاج الرجل وإكماده منها قبض البواسير واحتباس الرياح في المعدة والأمعاء، ومنها فقدان الاشتهاء إلى حد يقضي أياما وليالي لا يذوق طعم الغذاء، ومنها صعود الأبخرة إلى القلب فيحاكي حالته الانزهاق والاختناق، وربما تصعد إلى الدماغ فتحدث شقيقة ثاقبة وصداء لزاغا كأنها ضربات الدقاق وإلى الله المشتكي وهو المستعان. فهذه لا يسع النطق ببنت شفة، فضلا عن إملاء كتاب أو إنشاء صحيفة خطاب إلى غير ذلك. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيداتي وسادتي، كنتم تستمعون إلى حديث الليلة، ولا نقدم لكم مقتطفات من منظمات غنائية هندية.

أيها السادة، كنتم تستمعون إلى مقتطفات من مروآت غنائية هندية، ولا نقدم لكم فاصل من الموسيقى الهندية.

أيها السادة، كنتم تستمعون إلى فاتن الموسيقى الهندية، والآن نقدم لكم الأغاني العربية.

أيها المستمع الكرام، كنا نسهر مع المطربين المنتخبين في الأغاني العربية، والآن حان موعدنا لتقديم نشرة الأخبار المسائية الموجزة. وافق مجلس الوزراء الاتحاد الهندي أمس على 5 مشاريع، من بينها 4 مشاريع للسكك الحديدية ومشروع واحد للطرق السريعة. وفي إحاطة إعلامية أقبل اجتماع مجلس الوزراء في نيودلهي أمس، قال وزير الإعلام والإذاعة أشواني فاشنم إن مجلس الوزراء الاتحادي برئاسة رئيس الوزراء نارين مودي وافق على هذه المشاريع التي تبلغ قيمتها الإجمالية 13,041 كرور روبية. ارتفعت حصيلة زهايا الزلزال القوي الذي بلغت قوته 7.4 درجات إلى 312 قتيلا، فيما أصيب 4,611 شخصا، ولا يزال 290 شخصا في عداد المفقودين. حذر الرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية الدول الواقعة على السواحل الجنوبية للخليج الفارسي من تقديم المساعدة بالتسهيلات للقوات العسكرية الأمريكية. قال وزير الإعلام والإذاعة الهندي أشواني فاشنم إن النمو الاقتصادي للهند بات يحظى باعتراف عالمي، وأن البلاد تحقق معدل نمو يتراوح بين 6 و 8%، وأوضح أن مسيرة النمو هذه تقوم على 4 محاور رئيسية، هي الاستثمار في البنية التحتية الاجتماعية والرقمية والمادية والنمو الشامل والتركيز القوي على قطاع التصنيع. في رياضة الكركز للرجال، فازت الهند على مضيفتها على سريلانكا بفارق 165 رنا في الاختبار الأول من سلسلة الاختبارين الذي أقيم في مدينة خال أمس، لتتقدم الهند بنتيجة 1-0 في السلسلة. وأثناء مطاردة سريلانكا لهدف قدره 372 رنا، خرج المنتخب السريلانكي بالكامل مقابل 206 رنات في 77.4 أوفر خلال جلسة مع بعض الغداء، لتفوز الهند بالمباراة بسهولة. سيأكد وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ غدا في نيودلهي اجتماعا ثنائيا مع وزير الدفاع الياباني سينجيرو كويزومي، ومن المتوقع أن يسهم الاجتماع في تعزيز العلاقات الدفاعية الثنائية وتسييق السخاء الاستراتيجية والتعاون بين البلدين ودعم الاستقرار والأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادي. التقى وزير الخارجية الهندي الدكتور جاي شنكر أمس نظيره السنغافوري في فيان بالا كريشنان فور وصوله إلى سنغافورة للمشاركة في الاجتماع الوزاري الرابع للمعدة المستديرة بين الهند والسنغافورة المقرر عقده غدا. طلبت المحكمة العليا الهندية أمس ردود من الحكومة المركزية واللجنة الوطنية لحماية حقوق الطفل بشأن التماس المصلحة العامة. أكدت المحكمة العليا الهندية أمس مجددا ضرورة إصفاء التابع المؤسسي على الوكالة الوطنية للاختبارات من خلال توفير بنية تحتية آمنة ومراكز اختبار مخصصة وأنظمة للأمن السيبراني وخبرات مؤسسية متخصصة وعالية دائمة لإدارة العمليات.